0: حيثيات وتفاصيل المسابقة الشهيرة.
1: وعليكم هذه المال لذات الاكسبيرمنت
0: والفنون. ويحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام، البحث عن محور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو.